بالولاب الشامن وفرش نيفن بقار تقطح لي حطانت فيه قرفتايت هالفييم لفني اوه المعيد فيه قهلتا اتكل عادات بين إسرائيل فيه قرفتايت هالفييم لفني أدوناي.